0: فائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة نزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلعي نحو المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد وستنخفض أو لن تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. زيمبابوي، الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
2: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
1: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
3: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
6: واحنا النهارده في المكتبة احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنة دي عندنا أنشطة ثقافية كثيرة.
7: الندوة بتتكلم عن التراث الشعبي والهوية، وطبعا هنا بنتكلم عن الألعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبية وعن الأزياء والمعتقدات الشعبية، موضوعات كثيرة جدا جدا جدا. بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
5: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
8: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس بتيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
5: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا أوغندا المجاورة عند وفتين وعشرين إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية عود فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
10: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوالديه، الشاطئ الكبير للوالديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوالديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه، كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوالديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
11: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديا مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
9: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، تميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين، مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
5: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بسفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
7: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
6: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
8: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
6: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولاي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800 ألف زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سربة وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
4: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من

0: من العلماء والباحثين إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
1: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة علفات كبيرة طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
0: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستوى المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
0: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
5: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
0: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
5: المعرض اللي اليوم يخلد الفنانة المعروفين في فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
4: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
6: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع موسيقية اللي كنعرفوهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة، والراي كذلك.
7: حاولوا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين عاوتاني الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي، يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
4: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية ثاني غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلع نحو المستقبل.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، الكون كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف. فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية خيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
10: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
1: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد وستنخفض أو لم تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
2: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس الياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية، وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
6: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
7: واحنا النهارده في المكتبه احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنه دي عندنا انشطه ثقافيه كثيره.
8: الندوه بتتكلم عن التراث الشعبي والهويه، وطبعا هنا بنتكلم عن الالعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبيه وعن الازياء والمعتقدات الشعبيه، موضوعات كثيره جدا جدا جدا. بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
6: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
9: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس بتيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى فيه ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
6: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
2: ريم راديو. ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
4: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة لجديدة السنة وأننا حاولنا أننا نوفروا الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك نساعدوا في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
3: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
5: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة علفات كبيرة طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي، بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستوى المستويين الوطني والدولي.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلام الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلام الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
6: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسة الدراساتية الفضلى للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
10: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
9: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
10: الاتفاق والذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
9: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئتين لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل والتي نحرص سويا على تعزيزها، وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
6: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب موروث.

0: تسمعوه
1: على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بسفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
5: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
4: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
6: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
4: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت.

0: رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية بالإضافة إلى قيمين دينيين.
1: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء في شأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
0: وفي كلمة له بهذه المناسبة ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء الذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: تحتضن جماعة مولي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولي عبد الله مغار الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سربة وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار، قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث، بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
9: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوالديه، الشاطئ الكبير للوالديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوالديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير وشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوالديه هي جوده جيده. ثانيا كاين تحسيس التربيه والتحسيس على البيئه، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
10: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي الوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه زعما، ماشي بحر زوين.
8: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة، حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
11: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفداً رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية، وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ، اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي، على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرقية الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
13: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
12: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة نزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
14: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
16: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
17: المعرض اللي اليوم كي يخلد الفنانة المعروفين فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
16: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
18: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع موسيقية اللي كان نعرفوهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة والراي كذلك.
19: حاولنا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين ذلك الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
16: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية 2 غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تروم تعزيز البنيات التحتية الثقافية والتجارية وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
8: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
9: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
10: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
8: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
20: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذكريات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
18: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحيو هذا التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
20: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
21: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: ريم راديو، ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
22: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة للجديدة السنة وأننا حاولنا أننا نوفر الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة، وكذلك نساعده في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
3: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
23: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة، علفات كبيرة، طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: ريم راديو.
24: ريم راديو.
4: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين: 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 من يوليو الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريق. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت وأوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة بنحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج حسب ما أفاد به المركز. وغير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة طحالب الرسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكية. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بالتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بتعليمة ملكية سامية يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. ريم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط الشعبين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
1: الخبر من المصدر.
3: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع، أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
7: واحنا النهارده في المكتبة احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنة دي عندنا أنشطة ثقافية كثيرة.
8: الندوة بتتكلم عن التراث الشعبي والهوية، وطبعا هنا بنتكلم عن الألعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبية وعن الأزياء والمعتقدات الشعبية، موضوعات كثيرة جدا جدا جدا. بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
6: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
9: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس بتيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
6: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.

0: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوالديه، الشاطئ الكبير للوالديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوالديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوالديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
1: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي الوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه، كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
2: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج

0: أمامكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن الدفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط، وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السلبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد، ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية، بالإضافة إلى قيمين دينيين.
7: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء في شأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
6: وفي كلمة له بهذه المناسبة ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
10: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
9: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
11: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
9: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرغ.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولاي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سر وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مستخدمي هذه التقنيات. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه القواعد الجديدة ترمي إلى مساعدة مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي على الامتثال لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من غشت 2026، بما يتيح للمستخدمين على الخصوص معرفة متى يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي أو متى يكون المحتوى قد أنشئ أو عدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يقلص مخاطر التضليل والتلاعب. وأضافت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التوجيهات تحدد مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الملزمين باحترام متطلبات الشفافية، سواء بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية أو فيما يتعلق بوسم ووضع علامات على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي سيتعين على مزودي هذه الأنظمة تصميمها بطريقة تعلم المستخدمين عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي وإضافة علامات قابلة للقراءة آليا تتيح اكتشاف المحتويات التي تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، تميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين، مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولاي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية تبوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سرب وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
5: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
4: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
5: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
4: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
8: المعرض اللي اليوم كي يخلد الفنانة المعروفين فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لواحات اللي استعمل فيهم هذه الكاسيطات.
7: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
9: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع الموسيقية اللي كان نعرفهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة والراي كذلك.
10: حاولنا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين ديك الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
7: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية 2 غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
11: السيد نصر بوريطة أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
3: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
12: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مانانغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
13: الأخبار المغربية.
6: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
13: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: ريم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
15: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة لجديدة السنة وأننا حاولنا أننا نوفر الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك نساعده في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
14: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
16: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة علفات كبيرة طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
14: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستوى الوطني والدولي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
18: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
14: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادي افتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية

0: جال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
2: من أبرز العواصم.

0: الموسيقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد، ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية، بالإضافة إلى قيمين دينيين.
2: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء في شأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد وستنخفض أو لم تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، والتمويل المبتكر، والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية، ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وكتمنحو الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستافدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع آفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات، وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي. وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية.
6: هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية.
4: الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، تميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين، مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
4: واحنا النهاردة في المكتبة احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الأول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنة دي عندنا أنشطة ثقافية كثيرة.
5: الندوة بتتكلم عن التراث الشعبي والهوية، وطبعا هنا بنتكلم عن الألعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبية وعن الأزياء والمعتقدات الشعبية. موضوعات كثيرة جدا جدا جدا، بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
3: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
6: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس تيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
3: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
1: غيم راديو.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة نزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
6: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
6: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواعدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئتين لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية.
2: سياسة، مجتمع،
5: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلام الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلام الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
12: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
13: كنتشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوالديه، الشاطئ الكبير للوالديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوالديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه، كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوالديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
14: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديا مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
12: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
15: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
16: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
17: المعرض اللي اليوم كي يخلد الفنانة المعروفين في فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لواحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
16: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
18: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الانواع موسيقي اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه اللي من بينهم المشيخه العرفه الرقاده والراي كذلك.
19: حاولوا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثيه في المنطقه الشرقيه وما بين عاوتاني الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثيه وردوها لنا راي يعني بالموسيقى اللي كنعرفوها.
16: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية ثاني غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
15: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم. تحتضن جماعة مولي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولي عبد الله مغار الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية تبوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤثرها ثلة من العلماء والباحثين إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية راديو. حالة الطقس،
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بسفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
5: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
4: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
6: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة السينافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
4: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد.

0: من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر، وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
6: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
4: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مستخدمي هذه التقنيات. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه القواعد الجديدة ترمي إلى مساعدة مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي على الامتثال لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، بما يتيح للمستخدمين على الخصوص معرفة متى يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي أو متى يكون المحتوى قد أنشئ أو عدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يقلص مخاطر التضليل والتلاعب. وأضافت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التوجيهات تحدد مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الملزمين باحترام متطلبات الشفافية، سواء بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية أو فيما يتعلق بوسم ووضع علامات على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي سيتعين على مزود هذه الأنظمة تصميمها بطريقة تعلم المستخدمين عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي وإضافة علامات قابلة للقراءة آليا تتيح اكتشاف المحتويات التي تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة، بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
5: واحنا النهارده في المكتبه احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنه دي عندنا انشطه ثقافيه كثيره.
6: الندوه بتتكلم عن التراث الشعبي والهويه، وطبعا هنا بنتكلم عن الالعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبيه وعن الازياء والمعتقدات الشعبيه. موضوعات كثيره جدا جدا جدا، بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
4: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
7: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس بتيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
4: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
3: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلام الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلام الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة صغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهما. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العودة الجرمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
2: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد، ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية، بالإضافة إلى قيمين دينيين.
5: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء بشأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء الذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
2: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلع نحو المستقبل.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
5: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة لجديدة السنة، وأننا حاولنا أننا نوفر الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك نساعده في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
4: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
6: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة، علفات كبيرة، طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي، بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستوى الوطني والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
10: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
9: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
10: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
9: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
12: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، تميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين، مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية.
5: هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم.

0: خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
1: المعرض اللي اليوم كي يخلد الفنانة المعروفين فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
0: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
2: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع الموسيقية اللي كنعرفوهم في هذه المنطقة، اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة والراي كذلك.
3: حاولوا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثيه في المنطقه الشرقيه وما بين عاوتاني الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثيه وردوها لنا راي، يعني بالموسيقى اللي كنعرفوها.
0: ويستقبل المعرض زواره الى غايه 2 غشت المقبل في اطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولايه جهه الشرق وبشراكه مع اداره المهرجان في مبادره ترم توثيق وصون الذاكره الفنيه والتراث الموسيقي بالجهه.
4: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: تحتضن جماعة مولي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية

0: المهدي الفاطمي أن موسم مولي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية تبوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والنبي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بسفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
3: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
2: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
4: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
2: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
5: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلعي نحو المستقبل.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أشارته أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
6: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
8: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
6: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركات تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
9: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
6: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
10: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب بولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد.
6: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
11: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبات وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق وأشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
6: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق دلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنيات التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراج في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
13: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
14: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ قوس. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
15: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه، كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
13: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
12: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز روادي وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
16: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحييو هذا التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
12: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
18: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموعة العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
17: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي قطب مصطفى سانو.
8: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
17: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
19: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضري، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
17: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
20: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
3: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسيات التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
21: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
3: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
22: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
17: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
20: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، تميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين، مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئتين لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة صغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته، أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا بهذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة، واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دولياً، بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل، جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
8: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
10: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
11: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ. إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
8: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركة تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار

0: بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية شيماء جبران في المتابعة.
1: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
0: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
2: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبات خبينة وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
0: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جؤبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات.

0: اللي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة أفادت المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
4: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
3: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية المغرب في العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
6: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
4: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين مؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهتي أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
4: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
8: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
4: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
9: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
4: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة. غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
4: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم،
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لابن ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بني ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو. ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. زيمبابوي، الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
14: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
9: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
7: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن سلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
9: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مانانغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
15: الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
15: ريم راديو.
16: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
17: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الإنتاج، ولكن أشنو غدير بالسيناريو إلا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ذاك اليونيفير، ذاك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربة، أي واحد خدمت معاه ولا أي واحد نحلم نخدم معاه، أنا كنظن بأن أكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
16: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
11: ريم راديو. ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي واحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهذه المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعض الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذه الظاهرة، وكترتب على العنف بالأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية، وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: حتميات وفرص الانتقال الطاقي محور ندوة بالدار البيضاء. موجة الحر في يونيو كلفت اقتصاد بريطانيا خسائر بأكثر من مليار دولار. الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام. أهلا بكم من جديد. شكلت حتميات وفرص الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقات الأحفورية في أفق تحقيق السيادة الطاقية بالمغرب محور ندوة نظمت اليوم بالدار البيضاء بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة والمناخ. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بمشاركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في إطار إطلاق حوار وطني حول السيادة الطاقية يروم تعبئة مختلف الفاعلين من أجل تسريع الانتقال التدريجي من الطاقات الأحفورية إلى منظومة طاقية لا مركزية ومستدامة. تسببت موجة الحر التي ضربت بريطانيا في شهر يونيو الماضي في ضياع 24 مليون ساعة عمل، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ب 1.15 مليار جنيه استرليني وفق ما أفاد به تقرير لكلية لندن للاقتصاد. وأوضح التقرير الذي أعده معهد غرانثام التابع للكلية بشراكة مع المركز الأورو متوسطي لتغير المناخ أن العام العاملين في القطاعات الأكثر تعرضا للحرارة مثل البناء والزراعة قلصوا ساعات عملهم بوتيرة أكبر مقارنة بالعاملين في المهن الأقل تعرضا للحر. أعرب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير عن أمله في التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام في الوقت الذي تستمر فيها المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وقال السيد غرير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه يأمل أن يمتلك قبل نهاية العام خيارات على الأقل يمكن للرئيس ترامب ونظيره في كندا أو في المكسيك النظر فيها للتوصل إلى اتفاق مرحلي محتمل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. co-présidée aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov. La réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
3: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
1: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس 3 حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف، وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحداث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي، الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفصة الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، والبالغ عددها 27 حزبا، إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق، فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمع البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولاً أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو، مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، افتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيداء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة. وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتدي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية، وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة، العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال، كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
2: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيادة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
2: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
2: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: حتميات وفرص الانتقال الطاقي محور ندوة بالدار البيضاء. موجة الحر في يونيو كلفت اقتصاد بريطانيا خسائر بأكثر من مليار دولار. الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام. أهلا بكم من جديد. شكلت حتميات وفرص الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقات الأحفورية في أفق تحقيق السيادة الطاقية بالمغرب محور ندوة نظمت اليوم بالدار البيضاء بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة والمناخ. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بمشاركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في إطار إطلاق حوار وطني حول السيادة الطاقية يروم تعبئة مختلف الفاعلين من أجل تسريع الانتقال التدريجي من الطاقات الأحفورية إلى منظومة طاقية لا مركزية ومستدامة. تسببت موجة الحر التي ضربت بريطانيا في شهر يونيو الماضي في ضياع 24 مليون ساعة عمل، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ب 1.15 مليار جنيه استرليني وفق ما أفاد به تقرير لكلية لندن للاقتصاد. وأوضح التقرير الذي أعده معهد غرانثام التابع للكلية بشراكة مع المركز الأورو متوسطي لتغير المناخ أن العام عاملين في القطاعات الأكثر تعرضا للحرارة مثل البناء والزراعة قلصوا ساعات عملهم بوتيرة أكبر مقارنة بالعاملين في المهن الأقل تعرضا للحر. أعرب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير عن أمله في التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام في الوقت الذي تستمر فيها المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وقال السيد غرير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه يأمل أن يمتلك قبل نهاية العام خيارات على الأقل يمكن للرئيس ترامب ونظيره في كندا أو في المكسيك النظر فيها للتوصل إلى اتفاق مرحلي محتمل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
5: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
4: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البوجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في هذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.

0: للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
1: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
2: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
0: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف

0: أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفصة الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في هذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بسطات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
2: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: جرى بإقليم أزيلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البناء الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
3: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذا الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البوجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمع البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت ملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلور حامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 من يوليوز الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريقة. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية، وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 من يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة بنحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا، اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج، مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج حسب ما أفاد به المركز. وغير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة حلب الرسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكية. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البوجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمع البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: C'est une ville de l'amitié et je suis très, très honorée que aujourd'hui nous sommes dans la, ce soir à l'événement de cette ouverture.
1: L'ouverture de ce consulat honoraire marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence consulaire de ce pays au Maroc.
0: Nous avons un grand potentiel, le Maroc et le Kazakhstan. Il faut maintenant bouger pour devenir pas seulement les pays frères. Dans le politique, nous sommes en très bonne relation et maintenant, très important de développer l'économie, l'investissement. Le Kazakhstan, après, investir et venir avec grands projets.
1: Cette représentation consulaire va œuvrer à favoriser les échanges économiques, à soutenir les initiatives de coopération bilatérale et à accompagner l'émergence de nouveaux partenariats entre les opérateurs marocains et kazakhs.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بالرباط تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
6: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
5: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
7: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.

0: جائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
1: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكساب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
2: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البوجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفصة الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنة للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دولياً، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب برؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيجا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجلية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
4: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
3: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلالت.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركة الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأظهرت نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحة محسنة. كما عقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطوري التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به القانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: المخرج السينمائي نور الدين الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
4: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الانتاج، ولكن اشنو غدير بالسيناريو الا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك اللون، داك اليونيفير، داك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربه اي واحد خدمت معاه ولا اي واحد نحلم نخدم معاه، انا كنظن بان اكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
3: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البوجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت ملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في هذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو، مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم، وهذه عناوينها: البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. المعارضة الزيمبابوية تلجأ للمحكمة الدستورية لإلغاء تعديل يمدد ولاية الرئيس. تخريب البنية الطاقية تكبد إحدى أكبر بلديات جنوب أفريقيا خسائر تزيد عن 100 مليون دولار سنوياً. وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي بالرباط اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. باقي تفاصيل مع إسماعيل المالكي.
2: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين.
1: في خبر آخر، أودع حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية يطالب فيها بإبطال تعديل دستوري يقضي بتمديد ولاية رئيس إميرسون مانغاغوا حتى عام 2030. باقي تفاصيل مع ياسين زكراوي.
3: أودع حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية يطالب فيها بإبطال تعديل دستوري يقضي بتمديد ولاية الرئيس إميرسون مانانغاغوا حتى عام 2030. الصحافة المحلية نقلت عن المعارضة قولها إن القانون الجديد صدق عليه الرئيس دون طرحه لاستفتاء شعبي عام، وهو ما يعد برأيها خرقا صريحا لأحكام الدستور والذي يشترط موافقة الشعب على أي تعديل يطال الولاية الرئاسية والمنظومة الانتخابية. التعديل الدستوري المثير للجدل يتضمن تمديد فترة ولاية الرئيس والبرلمان من 5 إلى 7 سنوات وإلغاء الانتخاب المباشر للرئيس والاستعادة عنه باقتراع يجري داخل البرلمان. الدعوى القضائية أكدت أن التعديل يحرم المواطنين من حقهم الأساسي في الاقتراع المباشر ويصادر صلاحيات الهيئة الناخبة لصالح السلطة التشريعية، ما يشكل مساسا جوهريا بالحقوق الدستورية وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما شددت المذكرة على وجود تضارب صريح في المصالح لكون الرئيس مانانغاغوا صادق على تشريع يستفيد منه شخصيا لتمديد بقائه في السلطة، محذرة من أن إقرار التشريع دون استفتاء شعبي يجعله باطلا ومجردا من أي سند دستوري. المعارضة تطالب المحكمة الدستورية بإعلان بطلان المادة الثالثة من التعديل في خطوة من شأنها إعادة رسم المشهد السياسي والانتخابي في البلاد وسط تصاعد التحركات القانونية لإلغاء التعديل. مصادر سياسية وتحركات حزبية كشفت في زيمبابوي عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، الجبهة الوطنية زانو بي إف الحزب والحاكم منذ 1980 تطالب بتمديد ولاية الرئيس مانانغاغوا حتى سنة 2037.
1: تتكبد بلدية إثيكويني الحضرية، ثالث أكبر تجمع سكاني بجنوب إفريقيا، خسائر مالية تناهز نحو 103 مليون دولار فاصلة خمسة بسبب أعمال تخريب والسرقة التي تستهدف الشبكة الطاقية وفق ما كشفت عنه تقارير صادرة عن قطاع الكهرباء. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
4: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن ذات التقارير الرسمية تأكيدها أن هذه الأعمال الإجرامية لا تقتصر على نهب الكابلات والمعدات الكهروميكانيكية الثمينة فحسب، بل تمتد لتشمل الإضرار العمدي بالمحولات والمحطات الفرعية. وأبرزت أن أعمال التخريب أدت إلى استنزاف الموارد المالية في إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم عوض تأهيل البنيات التحتية وتحسين الخدمات، كما تسبب في إرباك الإمدادات الكهربائية للمرتفقين والقطاعات الاقتصادية على السواء بفعل الانقطاعات المفاجئة للتيار، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام العامة جراء التوصيلات العشوائية والتخريب المباشر. وأكد مسؤولون محليون أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية يشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي ويضع أعباء إضافية على كاهل ميزانية الخدمات العمومية، عدا عن تعطيل مخططات تحديث الشبكة الكهربائية وتأمين استدامتها التشغيلية.
1: هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفصة الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف

0: الأكبر. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار، قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفني. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البنك الدولي يفيد بأن المغرب يشهد أقوى نمو اقتصادي له منذ 10 سنوات. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. دوليا، دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إلى التفاصيل. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. البنك أوضح في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
2: بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع عبد العزيز البجديني، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
2: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط، أبرز المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
0: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
2: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
2: دوليا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن وحدة موقفها المشترك في إدارة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. الدول السبع أكدت في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على أراضي الدول السبع ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 فبراير. وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو مشيرة إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات. في الشأن الثقافي، أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. لنتابع.
6: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب. الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرات الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبدلاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. واتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
5: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجة اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني الشيوخ في العيطة، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
6: انا فرحان اليوم بتواجد يعني بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطة. شكرا لوزارة الثقافة على الاستضافة وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
4: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
7: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها، خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
8: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
4: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
10: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
10: في كلمة الله، خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
13: كما تعلمون جاءت الملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير، واعتبرنا انه من الضروري اولا ان نفتح افاق واعده بالنسبه للشباب ديالنا باش انهم يتمكنوا من التكنولوجيات انهم ينخرطوا في اطار الاستباقيه في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجيه، واكثر من ذلك وهو ان يكون كذلك القدره على الابداع والانخراط في هذه التنميه التكنولوجيه لبلادنا.
10: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
14: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
15: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم مصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
14: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
10: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
16: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
10: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
17: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
18: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
19: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي، واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة، وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
17: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
10: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
20: بحيرة أجلمام أزقزة الواقعة وسط غابات الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
21: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمثل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع أساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه واللي عنده واحد صدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي، بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
20: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصطات اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
23: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنينا بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
22: جرى بإقليم أزيلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
0: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذا الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
22: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فالاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فالاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
4: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
4: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا انه من الضروري اولا ان نفتح افاق واعده بالنسبه للشباب ديالنا باش انهم يتمكنوا من التكنولوجيات، انهم ينخرطوا في اطار الاستباقيه في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجيه، واكثر من ذلك وهو ان يكون كذلك القدره على الابداع والانخراط في هذه التنميه التكنولوجيه لبلادنا.
4: وافقت لجنة قيادة برنامج باور اكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
7: لجنة قيادة برنامج باور اكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
8: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
7: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
4: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
9: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
10: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
11: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
12: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
10: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. طوكيو تسجل أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بسبب الحر خلال يوم واحد منذ عام 2010. موجات الحر ونقص الأمطار

0: 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد تدخلات فرق الإسعاف 3612 تدخلا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 1963. ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفيات وفي شخص واحد، فيما 4 لا يزالون في حالة حرجة، 18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو. السلطات دعت السكان إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام مكيفات الهواء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات المرتبطة بالحر. درجات الحرارة هذا الأسبوع تجاوزت في عدة مدن وسط اليابان 40 درجة مئوية، في ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم كوكوشوبي، أي اليوم شديد الحرارة. دائما مع موجات الحر، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. مجموعة World Weather Attribution قالت في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. المجموعة أوضحت أن مناطق واسعة من أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. في إسبانيا تضاعفت المساحة الغابوية التي أتت عليها حرائق الغابات منذ بداية السنة خلال الأسبوعين الماضيين لتناهز 120 ألف هكتار وفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات. النظام المندرج ضمن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي أوضح أن الحجم الإجمالي للمساحات المتضررة من الحرائق ارتفع من 58,383 هكتارا في الثامن من يوليوز إلى 119,458 هكتار حاليا، في حين لم يكن يتجاوز 35,270 هكتار في الفترة نفسها من السنة الماضية. الأسبوعان الأخيران شهدا أضرارا جسيمة، إذ أتت الحرائق على 23,076 هكتار بين 9 و15 يوليوز، فيما سجل الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز احتراق 37,999 هكتارا، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية السنة. هذا الارتفاع الكبير على الخصوص يعزى إلى الحريق العنيف الذي اندلع في منطقة سيرا نورتي دي غوادالاخارا، والذي يعد ثاني أكبر حريق غابوي يسجل في تاريخ إسبانيا، فضلا عن الحرائق الكبرى التي شهدتها منطقة سيغوفيلاس التابعة لإقليم سرقوس وبلدة لوس غاياردوس التابعة لإقليم ألميريا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل.

0: طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر والمقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
0: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
0: في كلمة الله، خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
0: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
4: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
4: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
0: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
6: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
7: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
8: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
9: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
7: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة، هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بالأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات، خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراع المستمرة بين الوالدين، كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بين الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بين الأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فالاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فالاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
1: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
1: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
1: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
5: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
6: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
5: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
1: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
8: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
9: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
10: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
8: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: حتمية وفرص الانتقال الطاقي محور ندوة بالدار البيضاء. موجة الحر في يونيو كلفت اقتصاد بريطانيا خسائر بأكثر من مليار دولار. الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام. أهلا بكم من جديد. شكلت حتميات وفرص الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقات الأحفورية في أفق تحقيق السيادة الطاقية بالمغرب محور ندوة نظمت اليوم بالدار البيضاء بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة والمناخ. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بمشاركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في إطار إطلاق حوار وطني حول السيادة الطاقية يروم تعبئة مختلف الفاعلين من أجل تسريع الانتقال التدريجي من الطاقات الأحفورية إلى منظومة طاقية لا مركزية ومستدامة. تسببت موجة الحر التي ضربت بريطانيا في شهر يونيو الماضي في ضياع 24 مليون ساعة عمل، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ب 1.15 مليار جنيه استرليني وفق ما أفاد به تقرير لكلية لندن للاقتصاد. وأوضح التقرير الذي أعده معهد غرانثام التابع للكلية بشراكة مع المركز الأورو متوسطي لتغير المناخ أن العام العاملين في القطاعات الأكثر تعرضا للحرارة مثل البناء والزراعة قلصوا ساعات عملهم بوتيرة أكبر مقارنة بالعاملين في المهن الأقل تعرضا للحر. أعرب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن أمله في التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام في الوقت الذي تستمر فيها المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وقال السيد غرير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه يأمل أن يمتلك قبل نهاية العام خيارات على الأقل يمكن للرئيس ترامب ونظيره في كندا أو في المكسيك النظر فيها للتوصل إلى اتفاق مرحلي محتمل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكناس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقي استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
15: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
16: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
14: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
17: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
18: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كلها على حسن الاستضافة.
14: التصوف الوقوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيسوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
1: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
1: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: كما تعلمون جاءت الملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
1: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
5: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
6: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
5: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات الناسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
1: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
8: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
9: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
10: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك ل

0: وها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
4: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
3: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصها تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان ما يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك. يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينوب على شي حد، يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خدينا الحالة ديال العين.

0: الاماره قلنا اللي كيشي شقه ولا كيشي مثلا متجر. قلت الاستاذ الفاضل انكم كتطلبوا التصميم الطوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا هذا التصميم الطوبوغرافي؟
1: تماما من الوثائق المطلوب ان يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
0: نعم.
1: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديك الطابق.
0: نعم.
1: فالهدف من هذاك الطلب ديال ديك التصميم وكنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في داك الطبق. مثلا كنشوفو طلع كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقه فين موجوده في ديك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفو ملي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور وهضرتي على اليمين وهضرتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الاطراف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كي سيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع هو فعلا
0: نفسه اللي غادي يشري،
1: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب الموضوع ديال ديال ديال العملية ديال ديال ديال التفويت.
0: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرت الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال هذا، احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرا واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه ديال جاره وماشي في الشقه ديالو، وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات، الجار ديالو لقى واحد كريدي على هذيك الدار، مسكين مين بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هذه الاشكالات اللي كتوقع. لكن الامر مهم جدا، راه الموثق منين كيطلب تصميم طوبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
1: فعلا، وكذلك تنصح حتى كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوه، لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا حنا في المكاتب ديالنا من خلال العمل، يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كادسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها،
0: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
1: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه، ويعني ومساله شويه صعيبه لان حتى بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش، خصوصا كنهضروا الطرفين صاحب الشقه والجار ديالو. يعني واحد كتبقى مثلا كما قلت صالح الدار ديالو مزيان فرشه مزيان ربما مشى عنده، والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات، يعني مساله كتكون شويه غريبه ولكن
0: كتوقع.
1: والصح ديالها كاين، ممكن طبعا ممكن صح بس حق صائر للطرفين معا.
0: نعم.
1: وكتكلف مصاريف الصح ديالها كان مباشرة من بعد وقوع الخطأ راه ما كيكونش صعيب، ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف، ولكن لا بد منها ماشي
0: هذا يعني امر مهم استاذ منتصر اللي كتكلم عليه، انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل، باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه، كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار، ولا انها مقابله ليا، ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك، لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر. كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره، الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج، كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا، كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4 كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق، رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه، ولكن كتلعب يعني واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين.
1: وحتى يعني تيقول ما المساله ما كتاخذش بزاف الوقت، يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله، والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء نيه، كيقدر يوقع بحسن نيه، هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
0: نعم تكلمنا على التصميم التوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر، وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا
1: تابعين في العقار الخاضع للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها هذه الوثائق.
0: نعم كيطلب فيها التصميم التوبوغرافي والوثائق
1: والتصميم الهندسي كذلك.
0: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
1: كاين حالات اخرى كي كانت مثلا العمليه ديال موضوع الوالد بيك كيتعلق بارض عاريه حضاريه، هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه. الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد جزئة يعني واحد مجزء هو اللي باعها ولا كتشري من عند شي واحد يشري من عند واحد مجزء. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير، وباش واحد يدير جزئة كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ، وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ التسليم نهائي. هذو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق، خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا، لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري، لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
0: نعم
1: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره، وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرا داك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها، واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري. يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشري فيها داك السيد، يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعه موضوع الوعد بيع لاش صالحه وشنو يمكن لك تبني فيها مثلا، حتى لما مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندكش ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول. يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات. مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه، يعني ماشي شاري مع تجزئه واحد ارض في واحد المنطقه ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغا يدير فيها مشروع، فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كتطلب من الوكاله الحضاريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزا المشتري.
0: نعم.
1: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش يوزين الى اخره. ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرونسينيمون اللي كنطلبوها من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات.
0: نعم
1: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
0: نعم مهم جدا، وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه. ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق، يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين. لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين، فكيدخلوا هنا الوسطاء الاستاذ منتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات.
1: اكيد
0: كيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيتاج وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا، في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن ربما انها فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكره المعلومات نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه واللي كيطلبها الموثق.
1: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عمليه الشراء خصو ياخذ معلومه من المصدر الحقيقي ديالها، يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكاله الحضاريه ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ. مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعه راه كيختلف على حسب النوعيه ديال البقعه، يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان الريشو سيكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت قول لي شنو هذه الارض صالحه. هو الموثق غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
0: نعم.
1: والمسألة اللي ما فيها بس نبوليها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطيو التطبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا، يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تطبيق اللي هو يقدر يكون مهم، خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
0: لان اسمح لي استاذ منتصر، راك حطيتي الصبع ديالك كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا، لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع، لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
1: أكيد.
0: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء، فماذا يقع؟ كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك، خاصك تعطي العربون. وسيد مازال ما عارفش، مازال ما متيقنش شنو كاين تما، ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك اير بليس 3 اير بليس 4 البقعه مزيانه، خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس، جبد العربون. السيد مسكين كيعطيو ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر، ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثقات الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى، ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
1: ربما ذاك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
0: نعم.
1: ربما ذاك الملك كاع ما فراسوش، ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه، ربما ماشي، ربما ذاك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع، ربما الوضعيه القانونيه ديال ذاك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
0: نعم.
1: يعني الواحد خصو يتريد قبل ما تجبد العربون تعطي العربون، خصك تشاور انت تمشي عند الموثق، تصبر واحد شويه لطون اللي تمشي عند الموثق، وهذيك الساعه اللي قال لك راه العقار هو هذاك، راه فين هذا هو السيد، يدير ديك التحريات ديال على العقار، تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده، راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهارها ولا في يومين تخدم تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري، راه كتقول لي ديك الساعه كتعندو كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الى بغى يعطي شي تطبيق بسيط ولا شي حاجه.
0: نعم، وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع، اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، نتكلموا على التسبيق، نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعربون ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول هذا الموضوع.
1: مرحبا استاذ هشام، وشكرا على الاستضافه.
0: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصدارت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
4: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي واحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤيه استراتيجيه اللي كتروم حتى تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البناء الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
5: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر والمقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
4: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
4: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: كما تعلمون جاءت الملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنة للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
4: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
8: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
9: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
8: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
4: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
10: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
11: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
12: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
13: تمثل هذه المناسبة حال الاعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
11: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. طوكيو تسجل أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بسبب الحر خلال يوم واحد منذ عام 2010. موجات الحر ونقص الأمطار يفاقبان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. في إسبانيا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 120,000 هكتار منذ بداية السنة. إلى التفاصيل. سجلت العاصمة اليابانية على عدد من حالات نقل الأشخاص إلى المستشفيات بسبب الإصابة بالإجهاد الحراري في يوم واحد منذ بداية تسجيل البيانات سنة 2010 في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ. إدارة الإطفاء في طوكيو أوضحت أن 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد تدخلات فرق الإسعاف 3612 تدخلا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 1963. ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفيات وفي شخص واحد، فيما 4 لا يزالون في حالة حرجة، 18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو. السلطات دعت السكان إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام مكيفات الهواء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات المرتبطة بالحر. درجات الحرارة هذا الأسبوع تجاوزت في عدة مدن وسط اليابان 40 درجة مئوية في ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم كوكوشوبي، أي اليوم شديد الحرارة. دائما مع موجات الحر، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. مجموعة World Weather Attribution قالت في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. المجموعة أوضحت أن مناطق واسعة من أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. في إسبانيا تضاعفت المساحات الغابوية التي أتت عليها حرائق الغابات منذ بداية السنة خلال الأسبوعين الماضيين لتناهز 120 ألف هكتار وفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات. النظام المندرج ضمن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي أوضح أن الحجم الإجمالي للمساحات المتضررة من الحرائق ارتفع من 58,383 هكتارا في الثامن من يوليوز إلى 119,458 هكتارا حاليا، في حين لم يكن يتجاوز 35,270 هكتارا في الفترة نفسها من السنة الماضية. الأسبوعان الأخيران شهدا أضرارا جسيمة، إذ أتت الحرائق على 23,076 هكتارا بين 9 و15 يوليوز، فيما سجل الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز احتراق 37,999 هكتارا، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية السنة. هذا الارتفاع الكبير على الخصوص يعزى إلى الحريق العنيف الذي اندلع في منطقة سييرا نورتي دي غوادالاخارا، والذي يعد ثاني أكبر حريق غابوي يسجل في تاريخ إسبانيا، فضلا عن الحرائق الكبرى التي شهدتها منطقة سيغوفيلاس التابعة لإقليم سرقوس وبلدة لوس غاياردوس التابعة لإقليم ألميريا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين لو في إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.
16: ريم راديو، الخبر من المصدر.
17: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة للعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
18: هي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية الجمهورية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من الاستحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير، والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
19: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة، من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو،
1: غيم راديو،
3: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على غيم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباق التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
4: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة المالكية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
4: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
4: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
8: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
9: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير. غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دليل الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
8: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
4: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
10: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
11: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
12: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
13: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
11: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: أخبار المغرب والعالم.
11: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
20: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما ينعز 408 تيدوزوا تيجتازوا المباراة العامة في أر 5 مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
21: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
11: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
22: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا دوك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه طالع،
23: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
11: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
24: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. بون الناس تقول لك السيناريو بيان سور، خصك السيناريو

0: من تحكي قصص المغرب المعاصر.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيكا. في كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة، بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجلية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
5: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
4: في ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس، وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف، وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فالاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد الطفلة، وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية، أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية

0: التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكي أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية، فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
1: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس، والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
1: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسين الأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
1: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
4: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
4: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
6: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
1: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
7: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
8: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
9: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكساب المغربي، واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة، وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
7: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمع بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعض الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم.
12: ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتضاض داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بالأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية، وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فالاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فالاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
3: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية ذكر السيد الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
3: في كلمة الله، خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
1: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
6: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
2: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
3: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
8: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
9: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
10: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
8: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامة الدين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركة الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأظهرت نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحة محسنة. كما عقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطوري التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به القانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرسال منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
5: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس، في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
6: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
4: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. الافتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
7: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
8: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كل على حسن الاستضافة.
4: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فلاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فلاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
10: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيدة الشرقاوي بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين.
10: في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
12: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس رحمه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
10: وافقت لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
13: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
14: المرتكزات الاساسيه ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديده اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير. غادي يتم المصادقه على 80 ملف عبر مجموعه التراب الوطني وهو دار الاساس على اساس انه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
13: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديريه للمقاولات المغربيه سواء المصدره او المبتدئه في التصدير او الساعيه الى تنويع اسواقها الخارجيه بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
10: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
15: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
10: ونختم النشرة بالشأن الثقافي حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
16: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
17: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
18: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
16: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
10: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
2: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بالسودان 11 مليون شخصا تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل، عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 من غشت 2027. وستخلف ماركسن الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ستساعد ماركسن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
19: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر الستة التي كانت مقررة في البداية، كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تمت تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
11: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.

0: وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أحدثت تحولا عميقا في المغرب بحسب وزير الدولة البلجيكية. بجنيف وكالة بيت مال القدس الشريف تستعرض تجربتها في مجال تمكين المرأة المقدسية. ودوليا الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فالاهو أن المغرب يواصل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، قال السيد فالاهو وزير الدولة البلجيكية إنه من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات وبوتيرة استثنائية يمكن أن تثير الإعجاب بل وحتى الغبطة لدى العديد من الدول الأوروبية. السيد فالاهو وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكية أبرز أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على الاستقرار المؤسساتي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباقية التحديات بفضل حكمة مستقرة مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية. وزير الدولة البلجيكية أشار على الخصوص إلى الطفرة التي عرفتها البنية التحتية وتحديث المرافق العمومية فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والتعليم والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي. كما أضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح على العالم والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.
4: في خبر آخر، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف أن الوكالة وضعت المرأة الفلسطينية المقدسية في صميم استراتيجية عملها في القدس والتي تزاوج بين برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج التمكين والاستدامة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: قال السيد الشرقاوي الذي كان يتحدث خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع ولوج المرأة لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إن الوكالة ترجمت رؤيتها في دعم المرأة الفلسطينية من خلال برامج ومشاريع اجتماعية ملموسة، وتستمر المؤسسة في تنفيذها في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة المالكية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. في هذا السياق أشار إلى أن الوكالة أولت اهتماما خاصا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات النسائية في القدس، انطلاقا من قناعتها بأن التمكين المستدام لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات محلية قوية وقادرة على الاستمرار. وفي إطار دعمها لريادة الأعمال النسائية، ذكر السيدة الشرقاوية

0: بأن الوكالة عملت على توسيع فرص ولوج النساء الفلسطينيات إلى الأسواق الدولية من خلال تسهيل مشاركتهن في المعارض الدولية والترويج لمنتجات الجمعيات النسائية ودعم مبادرات صنع من أجل فلسطين. في كلمة خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان بالرباط المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23.6 ملايير درهم خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19.1 مليار درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22.8 مليار درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72.5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53.4 مليار درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35.1 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12.3 مليار درهم. تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخارطة طريقه. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
1: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا انه من الضروري اولا ان نفتح افاق واعده بالنسبه للشباب ديالنا باش انهم يتمكنوا من التكنولوجيات، انهم ينخرطوا في اطار الاستباقيه في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجيه، واكثر من ذلك وهو ان يكون كذلك القدره على الابداع والانخراط في هذه التنميه التكنولوجيه لبلادنا.
0: وافقت لجنة قيادة برنامج باور اكسبورت التي انعقدت بالرباط على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: لجنة قيادة برنامج باور اكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
3: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
2: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
0: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء الحلاق في المتابعة.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: ونختم النشرة بالشأن الثقافي، حيث أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط حفلا لتسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. نتابع.
5: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
6: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
7: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
5: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هاد المسألة كتدفع الطفل هاد السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بالأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعض الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة المحتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة. وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتدي من صعوبات في بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بين الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذا الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية، وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
2: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
4: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
2: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتي 23 من يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالردى بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
5: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات، يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات لعرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
6: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش أنهم تاهم يوصلوا هذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة أتت بواحد الثمرة والحمد لله.
2: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
2: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
8: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
2: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا. وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط جابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومات صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
2: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليارا ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 225 مليارا ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليار و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية ب 3 ملايير درهم لتصل إلى 17 مليار و3 ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليار و9 ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب، ومليارين و5 ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9 ملايير و9 ملايين درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6 ملايير و9 ملايين درهم.
8: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة غوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات المعتمدة على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
4: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود لخلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظم الرئيسي المفوض في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفاد. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة غوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
8: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري بالعاصمة باماكو.
2: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش. في المتابعة،
4: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
2: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
5: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12 على مستوى جهات الدار البيضاء سطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
6: يشرفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
2: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيدة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
2: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
8: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
2: وفي الرياضة يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
12: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
14: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية

0: وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دولي أن الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
5: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية

0: الفرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بن رضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
2: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذا المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين والمتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية، الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهات الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
3: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
1: تحت شعار القطبة التكنولوجية أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطبة التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيده الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
1: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
5: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
1: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصطات اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال، تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان، انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
8: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤيه استراتيجيه اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنينا بها، وهذا كله داخل توجيهات ديال المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة ترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
9: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان، والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة اللي لعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
4: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
5: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة، من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
8: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري بالعاصمة باماكو.
7: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش. في المتابعة،
6: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
7: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
9: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12 على مستوى جهات الدار البيضاء سطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهات الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
10: يشرفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
7: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
11: كما تعلمون جاء الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
7: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
12: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
7: وفي الرياضة يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بني ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
1: الخبر من المصدر.
5: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
15: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم، ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي اجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
5: وأخر وساطات المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. على وقع الطموح العلمي وشغف الإبتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
16: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما ينعز 408، تيدوزو تيجتازو المباراة العامة في أر 5 مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
17: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
1: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
18: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا دوك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه ضارع،
19: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
1: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: ريم راديو،
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل، جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
8: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025، ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
7: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
7: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتي 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بن رضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة دخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
9: دائبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12، على مستوى جهات الدار البيضاء سطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
10: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
7: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
11: كما تعلمون جاءت الملك حسين سيدة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
7: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
12: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
7: وفي الرياضة يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة، وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، دور وسائل الإعلام في النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، الصحفيون فاعلون في التغيير، محور لقاء تشاوري نظم بالرباط. هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع روزماري كولابوراتوري المغرب الذي ينفذه الأولمبياد الخاص المغربي، ويشهد منذ سنة 2024 إنجاز عمل معمق يروم النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. هذا العمل يستند على الخصوص إلى إنجاز تقييم وطني لمدى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في السياسات العمومية الصحية، وإحداث الائتلاف الوطني للنهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، فضلا عن تطوير مبادرات ترافعية موجهة إلى المؤسسات العمومية ومهنية الصحة والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، قالت المستشارة في مجال الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية غيثة عنترة إن الغاية من هذا اللقاء ترتبط بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا الاجتماعية، ولا سيما قضايا الإعاقة الذهنية. دوليا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي عقب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية دون الكشف عن هوية المدرب. الاتحاد الفرنسي أوضح في بيان له أن رئيسه فيليب ديالو سيقدم المدرب الجديد لوسائل الإعلام بمقر الاتحاد في باريس في أعقاب الاجتماع المقرر صباح يوم 28 من يوليو. هذا ويعد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشون، رغم أن اسمه لم يرد في البيان الرسمي. ديشون كان قد أنهى مشواره مع المنتخب الفرنسي الذي بدأ سنة 2012 عقب احتلال الديوك المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بلقب المونديال 2018. وعقب نهاية المونديال، أعلن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي اعتزاله اللعب دوليا، مسدلا الستار على مسيرة امتدت ل 17 عاما مع منتخب بلاده، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا. المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 38 سنة خاض 139 مباراة دولية بقميص الألبي سيليستي، وكان ضمن التشكيلة التي بلغت نهائي كأس العالم هذا العام، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني حامل لقب نسخة 2022 أمام إسبانيا بهدف دون رد. وأعلن أوتاميندي قراره من خلال مقطع فيديو ورسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: أودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي، لم أدخر جهدا يوما ولم أتوقف عن الإيمان ولم أكف عن اعتباري هذا القميص أعظم شرف في حياتي. وفي أخبارية الأندية، أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي انتقال مهاجمه الدولي اليوناني كريستوس زوليس إلى أرسنال الإنجليزية بموجب عقد يمتد لخمس سنوات. ووفقا لوسائل الإعلام، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو، لتصبح بذلك أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم البلجيكية. النادي أوضح في بيان أن كريستوس زوليس وبعد موسمين مع كلوب بروج يخطو مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، ففي سن 24 ينضم المهاجم اليوناني إلى أرسنال بعد موسم لافت مع الفريق الأزرق والأسود. ومن جانب آخر، تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. حامل لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم قال في بيان له: أصبح أديمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 من يونيو 2031. اللاعب الألماني الذي يشغل عدة مراكز والبالغ من العمر 24 سنة بات ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الأنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة.

0: العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
0: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
0: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتي 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية

0: وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة الاثنتي عشرة. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة الاثنى عشر. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
0: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاء الملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير، واعتبرنا انه من الضروري اولا ان نفتح افاق واعده بالنسبه للشباب ديالنا باش انهم يتمكنوا من التكنولوجيات انهم ينخرطوا في اطار الاستباقيه في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجيه، واكثر من ذلك وهو ان يكون كذلك القدره على الابداع والانخراط في هذه التنميه التكنولوجيه لبلادنا.
0: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة. من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
8: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
7: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير، أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
11: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
12: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
10: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
5: ريم راديو.
13: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة 6 لمهرجان عيساوى مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقي استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
14: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
15: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
13: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكنس.
16: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
17: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم من الكل على حسن الاستضافة.
13: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين
5: غيم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل، جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
19: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
0: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
20: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
0: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورة 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بن رضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة دخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دائبة يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12، على مستوى جهات الدار البيضاء سطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني هو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
0: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخارطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاءت ملك محسن سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية في هذا الإطار وزارة الجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية. العمل كذلك على جعل مدرسة الحسين الأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات, أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية, وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
0: دوليا, أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب, محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وفي الرياضة, يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد, وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج, مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو,
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم, آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية, متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء, أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بالسودان 11 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل, عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل, وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 من غشت 2027. وستخلف ماركسن الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل, ستساعد ماركسن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
20: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر 6 التي كانت مقررة في البداية، كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تمت تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
0: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
1: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. بون الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الانتاج، ولكن اشنو غدير بالسيناريو الا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك اليونيفير، داك العالم اللي غتخلق نتايا. الممثلين المغاربه اي واحد خدمت معاه ولا اي واحد نحلم نخدم معاه، انا كنظن بان اكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
0: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب
2: العربي. غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
4: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
4: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
7: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين والمتوجات على مستوى جهات المملكة الاثنى عشر على مستوى جهات الدار البيضاء الصطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية. دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03. إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني هو بجهات الدار البيضاء الصطات عمر ذهب ب 19.76. إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
8: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
4: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
9: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية. في الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية. العمل كذلك على جعل مدرسة الحسن الأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية. وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
4: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
10: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: وفي الرياضة يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهل هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين
13: ريم راديو.
14: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
13: تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار القرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.

0: ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولزيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
0: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
0: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة

0: بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل للمستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
0: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاء الملك حسين سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
0: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل المسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر الجور والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية. حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بالأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي العنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بين الأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دولي أن الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
5: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالردى بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دائبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
3: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
6: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس رضي الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية. في هذا الإطار وزارة الجهاز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسين الأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليمي البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
3: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
10: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
8: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلال توفيقية. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
12: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
11: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
14: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
15: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
13: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
0: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ومرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
19: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. بون الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الإنتاج، ولكن أشنو غدير بالسيناريو إلا ما عندك الممثلين اللي غادي يعطيوك ذاك اليونيفير، ذاك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربة اللي أي واحد خدمت معه ولا أي واحد نحلم نخدم معه، أنا كنظن بأن أكبر كنز عندنا في المغرب هم الممثلين.
18: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دولياً الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل، جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
5: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالردى بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين والمتوجات على مستوى جهات المملكة 12، على مستوى جهات الدار البيضاء سطات. يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تهم يوصلوا هذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
3: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
6: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيدة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية. العمل كذلك على جعل مدرسة الحسين الأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
3: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
3: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، دور وسائل الإعلام في النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، الصحفيون فاعلون في التغيير، محور لقاء تشاوري نظم بالرباط. هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع روزماري كولابوراتوري المغرب الذي ينفذه الأولمبياد الخاص المغربي، ويشهد منذ سنة 2024 إنجاز عمل معمق يروم النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة إعاقة ذهنية. هذا العمل يستند على الخصوص إلى إنجاز تقييم وطني لمدى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في السياسات العمومية الصحية وإحداث الائتلاف الوطني للنهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، فضلا عن تطوير مبادرات ترافعية موجهة إلى المؤسسات العمومية ومهنية الصحة والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد قالت المستشارة في مجال الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية غيثة عنترة إن الغاية من هذا اللقاء ترتبط بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا الاجتماعية ولا سيما قضايا الإعاقة الذهنية. دوليا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي عقب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية دون الكشف عن هوية المدرب. الاتحاد الفرنسي أوضح في بيان له أن رئيسه فيليب ديالو سيقدم المدرب الجديد لوسائل الإعلام بمقر الاتحاد في باريس في أعقاب الاجتماع المقرر صباح يوم 28 من يوليو. هذا ويعد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشون رغم أن اسمه لم يرد في البيان الرسمي. ديشون كان قد أنهى مشواره مع المنتخب الفرنسي الذي بدأ سنة 2012 عقب احتلال الديوك المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بلقب المونديال 2018. وعقب نهاية المونديال أعلن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي اعتزاله اللعب دوليا مسدلا الستار على مسيرة امتدت ل 17 عاما مع منتخب بلاده توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا. المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 38 سنة خاض 139 مباراة دولية بقميص الألبي سيليستي وكان ضمن التشكيلة التي بلغت نهائي كأس العالم هذا العام حيث خسر المنتخب الأرجنتيني حامل لقب نسخة 2022 أمام إسبانيا بهدف دون رد. وأعلن أوتاميندي قراره من خلال مقطع فيديو ورسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب ودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي، لم أدخر جهدا يوما ولم أتوقف عن الإيمان ولم أكف عن اعتباري هذا القميص أعظم شرف في حياتي. وفي أخبار الأندية أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي انتقال مهاجمه الدولي اليوناني كريستوس زوليس إلى أرسنال الإنجليزية بموجب عقد يمتد لخمس سنوات. ووفقا لوسائل الإعلام بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو لتصبح بذلك أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم البلجيكية. النادي أوضح في بيان أن كريستوس زوليس وبعد موسمين مع كلوب بروج يخطو مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، ففي سن 24 ينضم المهاجم اليوناني إلى أرسنال بعد موسم لافت مع الفريق الأزرق والأسود. ومن جانب آخر تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. حامل لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم قال في بيان له أصبح أديمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 من يونيو 2031. اللاعب الألماني الذي يشغل عدة مراكز والبالغ من العمر 24 سنة بات ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الأنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
4: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
3: إذن كيف ما قلت، الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة، خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصها تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان ما يدلي بالبطاقة الوطنية،

0: المشاركه في السكن الافقي والسكن العمودي. نعم. ولكن الخطا كيوقع اغلبيه في, في, في الامارات. من الوثائق اللي هي مهمه جدا هي التصميم الطبوغرافي ديال ليطاج, كيكون واحد التصميم في, في, في ديال الطبقه كامله وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر الى اخره ديال ديال ديال ديال الطابق. نعم. فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم وكنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في ذاك الطبق. مثلا كنشوفوا طلع كنقول لي طلعتي مع الدروج, حنا دابا في الطابق الاول والطابق الثاني حسب الطابق الشقه فين موجوده في ديك في ديك العماره, كنتاكد من الطابق وكنشوفوا مي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطابق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق, كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق, يعني مثال على الطرف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كيسيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين, هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها, كتدخل كاين الصالون على اليمين, كاين كاين الكوزينه على اليسار, كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع وفعلا
1: نفسه اللي غادي
0: نفسه اللي كيطابق الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
1: نعم, وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه في بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثر الوثائق, جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه, لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال هذا, احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرا واحد الشقه في الملكيه المشتركه, نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه ديال جاره وماشي في الشقه ديالو, وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات, الجار ديالو لقى واحد كريدي على هذيك الدار, مسكين من بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هذه الاشكالات اللي كتوقع. لكن الامر مهم جدا, راه الموثق منين كيطلب تصميم طبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
0: فعلا, وكذلك تنصح حتى لو كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوا, لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا ان احنا في المكاتب ديالنا قليل العمل, يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كاداسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها,
1: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
0: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه ويعني ومساله شويه صعيبه لان بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش, خصوصا كنطوش الطرفين صاحب الشقه والجار ديالو. يعني واحد كيتقى مثلا كما قلت صالح الدار ديالو مزيان فرشاه مزيان ربما مشى عنده, والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشيين فيها نص المواصفات, يعني مساله كتكون شويه غريبه ولكن
1: كتوقع.
0: والصح ديالها كاين, ممكن طبعا ممكن صح بس حق صائر للطرفين معا.
1: نعم.
0: وكتكلف مصاريف الصح ديالها كان مباشره من بعد وقوع الخطا راه ما كيكونش صعيب, ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مده طويله وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف, ولكن لا بد منها ماشي.
1: وهذا يعني امر مهم استاذ منتصر اللي كنتكلم عليه, انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل, باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار, ولا انها مقابله ليا, ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك. لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر, كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره, الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج, كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا, كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4, كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق, رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه, ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه الموثقين.
0: وحتى يعني تيقول ما هذه المساله ما كتاخذش بزاف الوقت, يعني مساله بسيطه كتاخذ بعض دقائق قليله, والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء نيه, كيقدر يوقع بحسن نيه, هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
1: نعم, تكلمنا على التصميم الطبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر, وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كتطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا
0: تابعين في العقار الخاضعه للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
1: نعم, كيطلب فيها التصميم الطبوغرافي والوثائق
0: والتصميم الهندسي كذلك.
1: نعم, الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
0: كاين حالات اخرى الا كانت مثلا العملية ديال موضوع الواد البيك يتعلق بأرض عارية حضارية, هذيك الأرض نشوف واش مثلا

0: واش هي جزء يعني في واحد تجزئه ولا غير مجهزه. الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد جزئه يعني واحد مجزئ هو اللي باعها ولا كتشري من عند شي واحد يشري من عند واحد مجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب عدد ديال الوثائق ديال التعمير, وباش واحد يدير تجزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الفتره ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ, وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ تسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق, خصوصا كان المشتري ما عند المجزئ, راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري داك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا, لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري, لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
1: نعم
0: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره. وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرا داك السيد لاش صالحة, شنو غيبني فيها, واش يبني فيها مثلا R plus 2 واش R plus 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري. يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئة اللي كيشتين فيها داك السيد. يعني الوثائق ديال التجزئة كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعة موضوع الواد بيع لاش صالحة, واش يمكن لك تبني فيها مثلا حتى لما كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندك ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول. يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات. مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه, يعني ماشي شاري مع تجزئه واحد ارض في واحد المنطقه, ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغا يدير فيها مشروع, فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كتطلب من الوكاله الحضريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزا المشتري.
1: نعم.
0: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش اوزين الى اخره. ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرونسينيمون اللي كنطلبوا من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات.
1: نعم
0: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
1: نعم مهم جدا, وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه. ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق, يعني اللي كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين. لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين, فكيدخلوا هنا الوسطاء الاستاذ منتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات. وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيطاج, وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا, في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن, ربما انها فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها, لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق.
0: هو قال المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ معلومة من المصدر الحقيقي ديالها. يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري عند مجزئ, مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه هو ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة, يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان الريشو سيكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول عافاك اسيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت قول لي شنو هذه الارض صالحه. هو الموثق عنده غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
1: نعم.
0: والمسألة اللي ما فيها بس نبوليها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات اوكي يقدروا يعطوا تصبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا, يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تصبيق اللي هو يقدر يكون مهم خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
1: لان اسمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديال كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا, لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
0: أكيد.
1: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء فماذا يفعل. كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون. وسيد مازال ما عارفش مازال ما متيقنش شنو كاين تما, ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك اير بليس 3 اير بليس 4 البقعه مزيانه, خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون. السيد مسكين كيعطيو ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر, ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثقات الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
0: ربما داك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
1: نعم
0: ربما داك الملك ما فراسوش, ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه, ربما ماشي ربما راه داك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع, ربما الوضعيه القانونيه ديال داك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
1: نعم.
0: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون, خصك تشاور انت تمشي عند الموثق تصبر واحد شويه لوطون اللي تمشي عند الموثق, وهذيك الساعه الا قال لك راه العقار هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديال على العقار, تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهارها ولا في يومين تخدم تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري, راه كتقول لي ديك الساعه كتعندو كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الى بغى يعطي شي تطبيق بسيط ولا شي حاجه.
1: نعم, وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد, نتكلموا على التسبيق, نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعربون ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول هذا الموضوع.
0: مرحبا سيدي هشام وشكرا للاستضافه.
1: الشكر ايضا موصول لكم, والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس, دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية, ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع, هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم, والبداية بأبرز العناوين. إصدارت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم, وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
4: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي واحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم, وهذه المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤيه استراتيجيه اللي كتروم تحديد الخصائص بدقه عبر واحد وسائل تقنيه ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لاقليم سطات المندمج, واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقه وحدد لينا الاولويات في واحد المقاربه جديده اللي استغنى بها, وهذا كله داخل توجيهات ديال المذكره التاطيريه لوزاره الداخليه لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
3: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة ترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البناء الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
5: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
4: وارتباطا بجمهورية مالي، استقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
4: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتي 23 من يوليوز، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
3: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين والمتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
7: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا لهذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
4: تحت شعار القطب التكنولوجي أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي بولتك وخريطة طريقه. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
8: كما تعلمون جاءت الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، وفي هذا الإطار وزارة التجهيز والماء أخذت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنة للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
4: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
9: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفت والنسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. طوكيو تسجل أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بسبب الحر خلال يوم واحد منذ عام 2010. موجات الحر ونقص الأمطار يفاقبان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. في إسبانيا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 120 ألف هكتار منذ بداية السنة. إلى التفاصيل، سجلت العاصمة اليابانية على عدد من حالات نقل الأشخاص إلى المستشفيات بسبب الإصابة بالإجهاد الحراري في يوم واحد منذ بداية تسجيل البيانات سنة 2010 في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ. إدارة الإطفاء في طوكيو أوضحت أن 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد تدخلات فرق الإسعاف 3612 تدخلا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 1963. ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفيات وفي شخص واحد، فيما 4 لا يزالون في حالة حرجة، 18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو. السلطات دعت السكان إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام مكيفات الهواء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات المرتبطة بالحر. درجات الحرارة هذا الأسبوع تجاوزت في عدة مدن وسط اليابان 40 درجة مئوية، في ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم كوكوشوبي، أي اليوم شديد الحرارة. دائما مع موجات الحر، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. مجموعة World Weather Attribution قالت في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. المجموعة أوضحت أن مناطق واسعة من أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. في إسبانيا تضاعفت المساحات الغابوية التي أتت عليها حرائق الغابات منذ بداية السنة خلال الأسبوعين الماضيين لتناهز 120 ألف هكتار وفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات. النظام المندرج ضمن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي أوضح أن الحجم الإجمالي للمساحات المتضررة من الحرائق ارتفع من 58,383 هكتارا في الثامن من يوليوز إلى 119,458 هكتار حاليا، في حين لم يكن يتجاوز 35,270 هكتار في الفترة نفسها من السنة الماضية. الأسبوعان الأخيران شهدا أضرارا جسيمة، إذ أتت الحرائق على 23,076 هكتار بين 9 و15 يوليوز، فيما سجل الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز احتراق 37,999 هكتارا، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية السنة. هذا الارتفاع الكبير على الخصوص يعزى إلى الحريق العنيف الذي اندلع في منطقة سيرا نورتي دي غوادالاخارا، والذي يعد ثاني أكبر حريق غابوي يسجل في تاريخ إسبانيا، فضلا عن الحرائق الكبرى التي شهدتها منطقة سيغوفيلاس التابعة لإقليم ساراقوس وبلدة لوس غاياردوس التابعة لإقليم ألميريا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
10: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة. من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
11: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
10: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير، أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دولي أن الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
4: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
4: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالردى بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
3: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات، يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل المستوى الوطني وهو بجهة الدار البيضاء سطات عمر ذهب 19.76 إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
7: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش انهم تاهم يوصلوا هذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة اتت بواحد الثمرة والحمد لله.
4: تحت شعار القطبة التكنولوجية أسس راسخة ومسار مفتوح نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطبة التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
8: كما تعلمون جاءت ملك حسين سيدة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية. فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
4: دوليا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
9: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
4: وفي الرياضة يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، دور وسائل الإعلام في النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. الصحفيون فاعلون في التغيير، محور لقاء تشوري نظم بالرباط. هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع روزماري كولابوراتوري المغرب الذي ينفذه الأولمبياد الخاص المغربي، ويشهد منذ سنة 2024 إنجاز عمل معمق يروم النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. هذا العمل يستند على الخصوص إلى إنجاز تقييم وطني لمدى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في السياسات العمومية الصحية، وإحداث الائتلاف الوطني للنهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، فضلا عن تطوير مبادرات ترافعية موجهة إلى المؤسسات العمومية ومهنية الصحة والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، قالت المستشارة في مجال الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية غيثة عنترة إن الغاية من هذا اللقاء ترتبط بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا الاجتماعية، ولا سيما قضايا الإعاقة الذهنية. دوليا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي عقب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية دون الكشف عن هوية المدرب. الاتحاد الفرنسي أوضح في بيان له أن رئيسه فيليب ديالو سيقدم المدرب الجديد لوسائل الإعلام بمقر الاتحاد في باريس في أعقاب الاجتماع المقرر صباح يوم 28 من يوليو. هذا ويعد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشون، رغم أن اسمه لم يرد في البيان الرسمي. ديشون كان قد أنهى مشواره مع المنتخب الفرنسي الذي بدأ سنة 2012 عقب احتلال الديوك المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بلقب المونديال 2018. وعقب نهاية المونديال، أعلن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي اعتزاله اللعب دوليا، مسدلا الستار على مسيرة امتدت ل 17 عاما مع منتخب بلاده، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا. المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 38 سنة خاض 139 مباراة دولية بقميص الألبي سيليستي، وكان ضمن التشكيلة التي بلغت نهائي كأس العالم هذا العام، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني حامل لقب نسخة 2022 أمام إسبانيا بهدف دون رد. وأعلن أوتاميندي قراره من خلال مقطع فيديو ورسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: ودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي، لم أدخر جهدا يوما ولم أتوقف عن الإيمان ولم أكف عن اعتباري هذا القميص أعظم شرف في حياتي. وفي أخبار الأندية، أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي انتقال مهاجمه الدولي اليوناني كريستوس زوليس إلى أرسنال الإنجليزية بموجب عقد يمتد لخمس سنوات. ووفقا لوسائل الإعلام، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو، لتصبح بذلك أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم البلجيكية. النادي أوضح في بيان أن كريستوس زوليس وبعد موسمين مع كلوب بروج يخطو مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، ففي سن 24 ينضم المهاجم اليوناني إلى أرسنال بعد موسم لافت مع الفريق الأزرق والأسود. ومن جانب آخر، تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. حامل لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم قال في بيان له: أصبح أديمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 من يونيو 2031. اللاعب الألماني الذي يشغل عدة مراكز والبالغ من العمر 24 سنة بات ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.

0: يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دوليا، الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل، جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية

0: وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش. في المتابعة،
1: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
0: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهة

0: المملكة الاثنتي عشرة. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخلة وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
1: دائبة يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين المتوجات على مستوى جهات المملكة الاثنى عشر. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل على المستوى الوطني وهو بجهات الدار البيضاء سطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
2: يشرفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء باش أنهم تهم يوصلوا هذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة أتت بواحد الثمرة والحمد لله.
0: تحت شعار القطبة التكنولوجية أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطبة التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: كما تعلمون جاء الملك محمد السادس سيد الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، في الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
0: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليمية البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
4: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
7: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم، ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي واجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
6: وأخلص وسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركة الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأظهرت نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحة محسنة. كما عقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطوري التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتساب بها تتجاوز ما يسمح به القانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
6: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
7: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des boxes de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux. Et par la suite, les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
5: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation.
2: Green Radio.
3: Green Radio.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. دولي أن الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة. إلى التفاصيل. جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. المزيد من التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
2: وارتباطا بجمهورية مالي، يستقبل الرئيس والانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي خبر آخر، أعرب الوزير والمكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية نيكولا فوريسيه عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عثمان برباش في المتابعة.
8: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
2: في كلمة له خلال حفل نقمته السفارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورتها 23 من يوليوز، أبرز الوزير والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين المغرب ومصر في مختلف المجالات. وأوضح زيدان أن هذه العلاقات تستمد قوتها من الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين ومن العناية السامية التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23 مليار و6 ملايين درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 46 مليار ومليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19 مليار ومليون درهم في السوق المحلية سنة 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22 مليار و8 ملايين درهم. ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72 مليار و5 ملايين درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53 مليار و4 ملايين درهم. وبخصوص المديونية الخارجية فتتضمن سحوبات بقيمة 35 مليار ومليون درهم، منها 23 مليار و7 ملايين درهم تم تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12 مليار و3 ملايين درهم. دائما في الشأن الوطني، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالردى بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهما. وفي هذا الصدد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات محمد ديب أن الوزارة دأبت على تنظيم هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتوجين عبر جهات المملكة 12. نستمع لتصريح محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتصريح التلميذ عبد الرحمن بن حدور متفوق بجهة الدخل وادي الذهب شعبة علوم اقتصادية.
9: دأبت يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد هذه المبادرة الطيبة سنويا للاحتفاء لفائدة المتوجين والمتوجات على مستوى جهات المملكة 12. على مستوى جهات الدار البيضاء سطات، يعني كمدير أكاديمية الحمد لله هذه السنة عرفت ما يميزها هو زيادة نقطتين مقارنة مع السنة الماضية، دونك عرفت نسبة النجاح 82.18 مقارنة مع السنة الماضية اللي كانت 80.03، إضافة أن هذه السنة أعلى معدل المستوى الوطني هو بجهاز الدار البيضاء أسطات عمر ذهب ب 19.76، إضافة أن 8 مترشحين ومترشحات اللي عرفوا أعلى معدلات وطنية بخصوص الشعب الأخرى.
10: شارفني اليوم أن أمثل جهتي في هذا الحفل وأن أمثل المدرسة العمومية. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزارة الوطنية للتربية والتعليم على هذه المبادرة التي تهدف لتشجيع الأجيال المقبلة على هذا الامتحان للعطاء بشأنهم تهم بسلوا هذه المراتب. والحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحة باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنة أتت بواحد الثمرة والحمد لله.
2: تحت شعار القطبة التكنولوجية أسس راسخة ومسار مفتوح، نظمت وزارة التجهيز والماء بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطبة التكنولوجي بولتيك وخريطة طريقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
11: كما تعلمون جاءت ملك محسن سيدة الله فأعطى الأولوية للسيادة التكنولوجية، فهذا الإطار وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير. واعتبرنا أنه من الضروري أولا أن نفتح آفاق واعدة بالنسبة للشباب ديالنا باش أنهم يتمكنوا من التكنولوجيات، أنهم ينخرطوا في إطار الاستباقية في هذا المجال ديال التطورات التكنولوجية، وأكثر من ذلك وهو أن يكون كذلك القدرة على الإبداع والانخراط في هذه التنمية التكنولوجية لبلادنا.
2: دوليا، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق في المتابعة.
12: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء، وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
2: وفي الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد وتدخل لبؤات والأطلس وصيفة ونسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين: الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بس السودان 11 مليون شخصا تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل، عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية تمتد سنة إلى غاية 31 من غشت 2027. وستخلف ماركسن الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ستساعد ماركسن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
8: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر 6 التي كانت مقررة في البداية. كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تم تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
2: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.
12: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
2: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.
13: الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
15: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
16: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
1: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
17: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور أمور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
8: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
14: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
15: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
14: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
15: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
19: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
18: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
0: RIM Radio.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
20: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: ريم راديو،
22: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
16: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
15: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة

0: المتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز

0: خروج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
1: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
0: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
1: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيداء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بالأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعض الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة. وكترتب على العنف بالأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة ملي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بين الأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأزهر المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على غيم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
5: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد حيث الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
6: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إشارة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
5: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
6: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا.
6: وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط جابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومة صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند ملتم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
9: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليارا ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 225 مليارا ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليارا و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية ب 3 ملايير درهم لتصل إلى 17 مليارا وثلاثة ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليارا وتسعة ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب، ومليارين وخمسة ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9 ملايير وتسعة ملايين درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6 ملايير وتسعة ملايين درهم.
6: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة جوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات المعتمدة على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
2: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود إلى خلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظمة الرئيسية المفوضة في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفط. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة جوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
8: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءة التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
5: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور أمور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
6: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
3: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
6: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بحيرة أجلمام أزقزة الواقعة وسط غابات الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
11: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمتل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع الأساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عندها واحد الصدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
10: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: منصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة 6 لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
3: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
4: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
2: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. الافتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكنس.
5: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
6: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كلها على حسن الاستضافة.
2: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026 وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم
1: الغربي. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
9: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
11: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على

0: بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
1: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
0: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
2: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية

0: المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأن أنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
1: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
0: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements porte la responsabilité première en matière de sécurité routière. Des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés, adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU, met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار قرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: على وقع الطموح العلمي وشغف الإبتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
6: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما ينعز 408 تيجتاز المباراة العامة في خمس مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
7: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
5: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
8: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا ديك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه طالع،
9: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا ايتو تا هما كانوا مزيانين.
5: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
0: سنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نين غميسن قماب راديو
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
11: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد حيد الجد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك جددت المملكة المغربية وجمهورية مالية التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة إضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
12: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
13: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية السورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
3: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
13: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
15: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليو الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
16: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجة اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني شيوخ فن العيطة، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
17: انا فرحان اليوم بتواجد يعني بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطة. شكرا لوزارة الثقافة على الاستضافة وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
15: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
18: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
19: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
15: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: منصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكناس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
5: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
6: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
4: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
7: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
8: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كل على حسن الاستضافة.
4: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
9: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
11: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي، ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
9: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
12: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
9: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل الجوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
13: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
11: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
13: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
11: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
15: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
16: تيبلغ العدد المرشحين المرشحات ما ينعز 408، تيدوزو تيجتازو المباراة العامة في أر 5 مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
17: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
15: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
18: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا دوك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه ضارع،
19: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
15: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي.
1: غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
20: المخرج السينمائي نور الدين الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
21: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الانتاج، ولكن اشنو غدير بالسيناريو الا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك داك لونيفير، داك العالم اللي غتخلق نتايا. الممثلين المغاربه اي واحد خدمت معاه ولا اي واحد نحلم نخدم معاه، انا كنظن بان اكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
20: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
23: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقي استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
5: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس، في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
6: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
23: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكنس.
7: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
8: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كل على حسن الاستضافة.
23: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
14: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس ثلاث حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
24: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
4: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي اجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
3: وأخلص وسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيكا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة، بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
6: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
5: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلالت.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع.

0: ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
4: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
3: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
2: Ream
1: Radio.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بسطات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
7: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة ترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البناء الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
1: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة اللي لعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
4: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شتنبر، والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
5: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة للسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة، من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهذه المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. طوكيو تسجل أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بسبب الحر خلال يوم واحد منذ عام 2010. موجات الحر ونقص الأمطار يفاقبان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. في إسبانيا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 120 ألف هكتار منذ بداية السنة. إلى التفاصيل، سجلت العاصمة اليابانية على عدد من حالات نقل الأشخاص إلى المستشفيات بسبب الإصابة بالإجهاد الحراري في يوم واحد منذ بداية تسجيل البيانات سنة 2010 في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ. إدارة الإطفاء في طوكيو أوضحت أن 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد تدخلات فرق الإسعاف 3612 تدخلا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 1963. ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفيات وفي شخص واحد، فيما 4 لا يزالون في حالة حرجة، 18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو. السلطات دعت السكان إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام مكيفات الهواء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات المرتبطة بالحر. درجات الحرارة هذا الأسبوع تجاوزت في عدة مدن وسط اليابان 40 درجة مئوية في ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم كوكوشوبي، أي اليوم شديد الحرارة. دائما مع موجات الحر، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. مجموعة World Weather Attribution قالت في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. المجموعة أوضحت أن مناطق واسعة من أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. في إسبانيا تضاعفت المساحات الغابوية التي أتت عليها حرائق الغابات منذ بداية السنة خلال الأسبوعين الماضيين لتناهز 120 ألف هكتار وفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات. النظام المندرج ضمن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي أوضح أن الحجم الإجمالي للمساحات المتضررة من الحرائق ارتفع من 58,383 هكتارا في الثامن من يوليوز إلى 119,458 هكتار حاليا، في حين لم يكن يتجاوز 35,270 هكتار في الفترة نفسها من السنة الماضية. الأسبوعان الأخيران شهدا أضرارا جسيمة، إذ أتت الحرائق على 23,076 هكتار بين 9 و15 يوليوز، فيما سجل الأسبوع الممتد من 16 إلى الثاني والعشرين يوليو احتراق 37,999 هكتارا، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية السنة. هذا الارتفاع الكبير على الخصوص يعزى إلى الحريق العنيف الذي اندلع في منطقة سييرا نورتي دي غوادالاخارا، والذي يعد ثاني أكبر حريق غابوي يسجل في تاريخ إسبانيا، فضلا عن الحرائق الكبرى التي شهدتها منطقة سيغوفيلاس التابعة لإقليم ساراقوستا وبلدة لوس غاياردوس التابعة لإقليم ألميريا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
13: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات 408، تيدوزو تيجتازو المباراة العامة في أر 5 مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
14: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
12: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
15: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا ديك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه طالع،
16: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
12: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابات الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة، لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة. تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
18: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمثل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة تعتبر بأنه الموقع الأساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشاره هذه واللي عندها واحد الصدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي بكونها كتشكل واحد المنظومه بيئيه يعني نقيه وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الازرق.
17: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
2: غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
2: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
3: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des boxes de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux. Et par la suite, les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
1: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
5: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
4: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
1: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
6: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالرباط، تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
10: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
9: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
7: ريم راديو. ريم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعاليات الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليو الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
12: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجة اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني شيوخ فن العيطة، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
13: انا فرحانة اليوم بتواجد يعني بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطة، شكرا لوزارة الثقافة على الاستضافة وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
11: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
14: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
15: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
11: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدة للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
0: الخبر من المصدر.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
19: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
20: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
18: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
0: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
22: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
21: الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن.